السنة المرة تكذبة سنة الكبلة مش ديكة السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكل الخيل شكت الحك هدفيته مايكت الحكها كوابل بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل خيال منحرط ظهره عصير خليله فجر على صبحه عشية